قبعت هوا قشات انا ما تقول اود مشتاق من هجرانك متظلم كلم كلم ولم بتفوت

0: ناصرين ملا بير فلانسانا
1: هيا بير فلانو
0: هيا بير فلانو يلي ينصر نفضايا اتصو السبوك